0: انا شي اشتاق شاطه بدي اشياء ما دي وين انا ما بعرف لا بدي وفرانكا
1: راديو مرتا una radio d'aquí feta